الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: شبابي FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.
1: صباحكم الله بالسعادة والمحبة والرضا، وصباح الخميس الونيس الممتع يا رب، وأجازة سعيدة أكيد أنت منها لكم، وصباح السعادة وصباح الأمان وصباح الطمأنينة وصباح الطاقة الإيجابية. الله يحفظكم يا رب لكل من يسمع الحين للشبيبة، الله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية. تستمعون الحين لصباح الشبيبة معي أنا أبرار المشيفري وبدر البلوشي في الإخراج المرئي. أكيد على تردد 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار، وتحية أكيد صباحيا نوجهها لكل من يشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة سواء كان عبر اليوتيوب لايف أو عبر منصة إكس أو السوشيال ميديا. ونتمنى لكم كذا صباحات سعيدة يا رب، ونتمنى أن تحدث لنا جميعا في بداية اليوم، بداية الخميس السعيد والونيس، أشياء في غاية البهجة يا رب تسكن قلوبنا وتصير معنا حتى نهايته ونكون مطمئنين لا أكثر. جماعة الخير، الخميس الونيس، هذا الخميس يا جماعة ترى ما يوم عادي، دائما الخميس يكون مميز، يكون مكافأة حقنا نحن حق الأشياء اللي سويناها والأعمال اللي أنجزناها في أيام الأسبوع، لذلك يحق لك أنك تحتفل وتستانس بأجازتك في يوم الخميس. وأكيد نصبح على كل شخص يظن أن يوم الخميس يوم عادي لكن ما يعرف أن يوم الخميس هو يوم نقدر نقول نحن يوم عظيم، وفي كل صباح أصلا من صباحاتنا هو صباح عظيم فريد ونادر بما ميزه الله. فصباح الخير لمن يظن أن وجوده لن يغير شيء بينما هو كل الأشياء وجمالها.
2: صباحك يا حلو يسعد مكان بتنزله لما النسيم بيزورنا.
1: صباح الخير لمن يزرعون حتى وإن كانت مواسم حصادهم قاحلة، من لا ييأسون من تكرار محاولاتهم مما مهما أرهقتهم النتائج، من لا يتوقفون عند أول فشل ويوقنون أن النجاح لا يأتي إلا بالكثير من المحاولات.
2: يا محبوب واحملنا الأنغام،
1: طل يا محبوب اهدى للخميس يا جماعة. يوم الخميس دائما يوم محبوب لنا جميعا. مستمعين نذكركم برقم الواتساب اللي دائما نرجع نقول نعتبره هو حبل الوصل بيننا وبينكم على 9477795.

جماعة باقي عن موسم الصرب تقريبا 20 يوم، فمن متحمس للمناظر العجيبة والإطلالات المثالية في خريف، أو عفوا في موسم الصرب في ظفار. رسميا مستمعينا 20 سبتمبر راح ينتهي موسم الخريف. أوكي أنا قلت 20 يوم، تقريبا 19 يوم. ذكرت يا جماعة اليوم 3 سبتمبر، وواحد وعشرين سبتمبر راح يبدأ موسم الصرب. إذن مستمعينا تقريبا 19 يوم راح يبدأ بمحافظة ظفار موسم الربيع فلكيا، وهو ما يطلق عليه محليا الصرب، وتتأثر به الولايات الساحلية للمحافظة تحديدا من ولاية ضلكوت غربا إلى ولاية مرباط شرقا، ويستمر مدة 3 أشهر. يعني موسم الصرب يا جماعة 3 أشهر، يعني ينتهي في 21 ديسمبر من كل عام. مستمعينا يتميز موسم الصرب بسطوع الشمس واعتدال الطقس وانخفاض نسبة الرطوبة وهدوء أمواج البحر، بالإضافة لروعة المناظر الطبيعية في الجبال والوديان والسهول بعد انقضاء موسم الخريف الممطر وانقشاع الضباب وصفاء الجو وتفتح الأزهار وهبوب النسائم الباردة. وأكيد مستمعينا تعد جبال ظفار من الوجهات السياحية التي تلقى إقبالا كبيرا من الزوار والسياح خلال موسم الصرب بمحافظة ظفار، نظرا لطبيعتها الخلابة وأجواءها المعتدلة وسهولها الممتدة الواسعة وانتشار الأشجار التي يقصدها المواطنون والمقيمون للاستظلال وقضاء أوقات جميلة بين أحضان الطبيعة الغناء. فمستمعينا اللي حاب كذا يزور موسم الصرب فلا تنسوا تشاركونا الصور وتشاركونا كذا جدولكم في موسم الصرب على 94777975.

أسعد الله صباحكم مجدداً مستمعين الأحباء لكل من انضم لنا عبر شبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار، وتحية أكيد نوجهها لك يا سعد ولك يا خالد الرواحي، وأيضاً تحية لصالح اللي تابعنا وهو من السعودية. كل التحيات والأمنيات الصباحية نتمناها لكم يا رب، ويوم سعيد يا رب. مستمعينا قبل لا نروح لموضوع الحلقة ضروري نقول هذا الخبر اللي هو نعتبره بمثابة تحذير وتنبيه للجميع، تنبيه لنا نحن للجميع، لأنه الكل يفكر أنه هو ما راح يكون في مصيدة الاحتيال والاحتيال الإلكتروني أو الاحتيال والنصب، يقول أنا مستحيل وأنا يعني مهتم عندي وعي أنا ما يصير فيني احتيال إلكتروني، لكن للأسف الأغلب يعني يكون في فخ الاحتيال الإلكتروني لأنه وايد زاد الحيل الاحتيال الإلكتروني للأسف. فنقلا مستمعينا من جريدة الشبيبة، أو وصلتك رسالة ادفع مخالفتك خلال 12 ساعة. إذا وصلتك رسالة وتعتقد أن هذه الرسالة مستمعينا من شرطة عمان السلطانية ومكتوب في رسالة ادفع مخالفتك خلال 12 ساعة، فالشرطة هنا تكشف الحقيقة. مستمعين، حذرت شرطة عمان السلطانية من إعلان متداول يزعم وجود مخالفة مرورية غير مدفوعة، ويطالب المستلم بسدادها خلال 12 ساعة عبر رابط مرفق، مؤكدة أن الإعلان المتداول غير صحيح. كذلك مستمعينا، رصدت الشبيبة التحذير الصادر عن شرطة عمان السلطانية الذي أوضح أن مثل هذه الرسائل يتم تداولها بهدف الاحتيال الإلكتروني، ودعت الشرطة الجميع إلى عدم التفاعل مع أي روابط أو مواقع غير رسمية والتحقق من صحة المعلومات عبر القنوات الرسمية لشرطة عمان السلطانية. كما شددت مستمعين على أهمية الإبلاغ عن أي رسائل أو روابط مشبوهة أو أرقام غريبة تجنبا للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني. الله يحفظكم يا رب جميع المستمعين، وضروري نتعاون مع شرطة عمان السلطانية في حالة وصلتك رسالة مجهولة، في حالة اتصلبك رقم غريب وقال لك بطاقتك البنكية منتهية، أو تعال استلم بطاقتك البنكية في المكان الفلاني، أو في شيء أنت لازم الدفعة وما إلى ذلك. فيعني حتى لو أنت كنت تعتقد أنك يعني مصدق هذا الموضوع، أو مثلا البعض، هذا ترى موقف حقيقي صار أقولكم إياه، في بنت موظفة في البنك وكانت تتريى موضوع، يعني تتريى موضوع من البنك الرئيسي، المقر الرئيسي يعني الهيد أوفيس، فهي كانت تتريى منهم رد، وسبحان الله ما عرف كيف هذيل مال الاحتيال الإلكتروني عرفوا ان هي تتريى رد يعني، واتصلوا وهموها ان هي ان هم من الهيد أوفيس من المقر الرئيسي للبنك، وللأسف مع انها موظفة في البنك وهي اللي تحذر الناس وهي اللي عارفة هالأمور، بحسن نية المسكينة صدقت وللأسف وقعت ضحية للاحتيال الإلكتروني. إذن مستمعينا، الجميع معرض للاحتيال الإلكتروني، لذلك ضروري جدا أنك تتأكد، تتصل بالشرطة، أنا وصلنا هذا الرقم، أنا وصلتنا هذا الرسالة، هل فعلا هذا البلاغ رسمي منكم أنتو أو لا. وشيء ثاني، الروابط، إذا مثلا أحد دخل رابط، للأسف حتى ترى المواقع الحكومية يعني البعض من المحتالين يزورون بعض المواقع الحكومية ويوهمون الأشخاص أن هذه منصة حكومية عمانية، لكن هي للأسف تكون منصة وهمية بداعي الاحتيال والنصب. لذلك إذا شفتوا أن آخر شيء ما OM، آخر شيء .com ما .om، فتأكدوا أن هذا يعني احتيال إلكتروني، وأيضا ما فقط خلونها توقف عندكم، لا، على طول خبروا الشرطة وبلغوا الشرطة أن حصلنا رابط مشبوه، أو أيضا مثلا رسالة وصلتكم، أو حتى لو كان صاحب الرسالة أو صاحب المكالمة يعرف رقمك المدني ويعرف اسمك بالكامل ويعرف أنت وين ساكن. فيعني للأسف الحين سهل جدا كل حد يعرف رقمك المدني أو وين ساكن أو أيا كان، فأنت لا تستعير بسرعة وتصدقهم، على طول خذ الرقم وتواصل مع شرطة عمان السلطانية بحيث نكون متعاونين أيضا مع شرطة عمان السلطانية بأن يعني يكون في حد لضحايا عمليات الاحتيال الإلكتروني. الله يحفظكم جميعا.
على 0974779975 نقرأ بعض رسائلكم الصباحية. أنا ما أعرف ليش غريبة للحين ما قلت موضوع الحلقة. كل تحية لك يا محمد من العراق، يقول صباح الخير، صباح يبدأ بهدوء وينتهي بفرحة وبينهما أيام مليئة بالأمل الجميل. تمنوا لأنفسكم يوما خفيفا على القلب، واسعا بالرزق، مليئا بالراحة والضحكات الجميلة، ولا تجعلوا ما حدث بالأمس يسرق منكم جمال هذا اليوم، فكل صباح يحمل فرصة جديدة لبداية أجمل وشيئا يستحق أن نبتسم من أجله. صباحكم تفاؤل وراحة بال وأخبار تفرح القلب وناس وجودهم بالحياة نعمة. صباحك الله بالسعادة يا محمد. مستمعينا، موضوع حلقتنا لليوم بكل اختصار انك شو الشيء اللي ما يحلى الويكند بدونه. دامن اليوم الخميس الونيس والخميس السعيد والخميس الممتع، شو بعد من مسميات الخميس؟ الخميس الفنان. ما اعرف، يعني احس وايد القاب يعني يستاهلها الخميس. فمستمعينا، شو الشيء اللي ما يحلى الويكند بدونه؟ لأن مستمعين الويكند عند كل شخص له طعم مختلف. في ناس بالنسبة لهم الويكند يعني سينما، وفي ناس الويكند عندهم يعني نوم، ويعني يستغلون الوقت في النوم وبالراحة، وفي ناس عندهم الطلعات هي أهم شيء. فخلونا اليوم نسألكم شو الشيء اللي ما يحلى الويكند بدونه. صبح أكيد على أحمد، أحمد يصبح على مستمعي الشبيبة، وكذلك الوهاج فايز العلوي يقول: فايز العلوي صباحكم ود وخير، لا تبحث عن النور خارجك فالله أودع في قلبك ما يكفي من إشراق ليهزم كل عتمة. وكذلك يقول فايز: البركة في الحياة سر جليل لا يدركه إلا من أحسن إليه. نصبح أيضا على جاسم السعدي، وجاسم السعدي يصبح عليكم كذلك. أحد المشاركات وصلتنا يقول: ما يحلى الويكند إلا في الصناعية. الصناعية طبعا لازم في كل ويكند. وفي ناس عندهم يا صاحب المشاركة، ياريت لو تذكر لنا اسمك، في ناس عندهم أيضا إن الويكند ما يحلى إلا بالنوم. يقولك أنا بغصب نفسي على النوم وبعوض كل وقت أنا كنت أصحى فيه من وقت أني بنام فيه. وناس طبعا ما يحلى عندهم الويكند إلا بالقهوة واللمة، لمة الأهل ولمة الربع. وفي ناس أهم شيء عندهم يختفون عن العالم يومين، يقولوا لك أنا بعزلة يومين، يحجز له منتجع ويروح أي مكان يقول كذا أبا نقاها، وإني هاليومين أكون بيني وبين نفسي. فاليوم مستمعينا، دام الخميس الونيس، بنشوف ليش بعض الأشياء البسيطة اللي نسويها في الويكند ممكن يكون لها تأثير أكبر في يعني مزاجنا وتأثير أكبر في صحتنا. ممكن يكون هذه الأشياء البسيطة اللي نحن دائما نسويها في كل ويكند يكون هو الشيء السعيد، وهو اللي يصنع لنا سعادتنا. إذن على 0974779975 خبرونا شو اللي ما يحلى الويكند بدونه، شيء أساسي في الويكند ما تستغنون عنه. صالح يقول: سمعت معلومة أن اليوم اللي بالويكند ننام فيه ما يعوض تعب الأسبوع منه. يعني أيوة، البعض الآخر يفكر أنه يعني إذا هو نام طول الوقت في الويكند أو أغلب الوقت في الويكند هو راح يعوض تعب الأسبوع، لكن يعني نشوف أن الويكند أفضل وأحلى أن يكون باللمة، لمة الأهل. طبعا تحياتي لك يا ناصر بن محمد الزيادي. ناصر بن محمد الزيادي شاركنا بعض الصور من فريق وادي عندام للمغامرات الجبلية، ويقول: تحية لكم جميعا متابعين، ونقول العقل السليم في الجسم السليم والرياضة مفيدة للجسم ودمتم سالمين جميعا. أرسل لنا طبعا ناصر الزيادي بعض المقتطفات من الصور من مشاركتهم فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية بولاية المضيبي مساء أمس في مسير سياحي في نيابة بركة الموز التابعة بولاية نزوة بين الأشجار والمياه والأفلاج. يا سلام،
جميل جميل يا ناصر، نشكرك على هذه المقتطفات وهذه الصور اللي أرسلتها لنا. تحياتنا أكيد لسامي العبدلي، وسامي العبدلي يوجه تحياته وسلامة لجميع المستمعين. إذا المستمعين، شو الشيء اللي ما يحلى الويكند بدونه؟ صالح من السعودية يقول، صالح من السعودية، الويكند ما يحلى بدونه بالنسبة لي لابتوبي. والله غريبة غريبة، لابتوب في الويكند. شكلك يا صالح إنسان عملي، تحب العمل وايد. فيقول صالح إن بالنسبة لي لابتوبي وقهوتي وفتح المتجر وأنا على السرير بدون ما أتحرك وأراقب المبيعات وأخطط. بعدين قال إنه هو عنده هوس لين يحقق حلمه، بس ترى أختمها بطلعة مع أمي أو قاعدة مطولة معها. الله يحفظ والدتك ويخليها لك يا صالح، وجميل حقيقة. يعني أنا أحيي كل شخص عنده هذا الهوس في الحلم، يعني لا تبالغون في شيء إلا في أحلامكم بالغوا فيها، وفي سعي في سعيكم للحلم أيضا بالغوا فيه. فجميل، يعني الحلو انك انت في الويكند ممكن ترتاح وانت على السرير او في مكانك وماسك لابتوبك وتتابع المتجر، والله يوفقك يا رب في مشروعك يا صالح. واكيد تحياتنا وسلامنا للعم سعيد الهشامي بين قوسين جبر خاطر. يا جماعه نحن في الشبيبة ملقبين العم سعيد الهشامي جبر خاطر، لان دائما العم سعيد الهشامي يرسل لنا هذه الصور الجميله من مزرعته. واليوم رسلنا السلام عليكم يا ابرار، صباح الشبيبة، اسعد الله صباحك وصباح الجميع، منوره دائما، الله يديم عليك السعاده والتوفيق. وانا وقت ارسل الرساله موجود في المزرعه، الجو وقت الصباح شوي بارد. تحياتي الصباحيه لليوم الخميس للمستمعين للي متجهين في أعمالهم ودواماتهم. كل تحية لك يا العم سعيد الهشامي، وكل الشكر لك على هذه الصور الجميلة والصور الرائعة، فعلا تغذية بصرية. وصلتنا مشاركة من صاحب الرقم آخر شيء 2083، ياريت لو تذكر لنا اسمك. يقول والله ما يحلى الويكند إلا في الصناعية. أوكي، اللي أرسلنا قبل مشاركتنا في الصناعية، بس أنا مستغربة ليش في الصناعية. هو يقول بسبب لمة الشباب في الصناعية وتشوف أنواع قطع الغيار اللي تفتح النفس، وتشوف تزويد المواتر اللي يفتح النفس. هذا كل شخص اهتمامه، فشكلك يا صاحب المشاركة مهتم بأمور السيارات وبقطع الغيار وهذه الأشياء. جميل والله، جميل أنك تروح للأماكن اللي يعني تشبهك أو تشبه هواياتك تشبه اهتماماتك. وأكيد نصبح كذلك على عبد العزيز العبد الله من دولة قطر، يقول أسعد الله صباحكم أختي أبرار المشيفري. عبد العزيز عبد الله من قطر، بخصوص موضوع الحلقة، وبصراحة موضوع جميل. أنا رأيي الشخصي ما يحلى الويكند إلا بالراحة التامة وجمعة الأحباب وجلسة مع قهوة أو وجبة حلوة تروق فيها بالك بدون أي التزامات ولا شغل. جميل يا عبد العزيز، ونقول لك خميس ونيس يا رب، نتمنى لك. أما أسماء العبرية، أسماء العبرية تقول صباح الخير للشبيبة، ما يحلى عندي الويكند بدون طلعة مع صديقاتي حتى لو مجرد كوفي وسوالف ساعتين. جميل، هو أحلى شيء ترى في الويكند الطلعة مع الصديقات. والبعض كذلك يقول ان يقول النوم اساس الويكند عند كثير من الناس، فخلونا نبدا بالشيء اللي كثير منا يترياه من يوم الخميس اللي هي النومه الطويله. النوم مستمعينا مو مجرد وقت نضيعه ونحن نايمين، الجسم والدماغ اكيد يستغلونه في عمليات مهمه مرتبطه بالذاكره والمزاج وتركيز وصحه الجسم. ووفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، البالغون من عمر 18 إلى 60 سنة يحتاجون عادة إلى 7 ساعات أو أكثر من النوم يوميا. والغريب أن بعض الناس يحاولون يعوضون

0: عن الويكند بدونه. تقول عنود سواء كانت قاعدة أهل أو طلعة مع الأصدقاء أو حتى شبت نار وسوالف. الله عاد قريب ليلسات شبت النار قريبة يا جماعة. قرب الشتاء وقرب ليلسات شبت النار وليلسات البار وهذه اليلسات الحلوة اللي اشتقناها. ونصبح أيضا على هدى اليعربي، تحياتنا لك يا هدى اليعربي، وعلى أحمد الشهري من السعودية، كل الصباحات السعيدة نتمناها لكم. إذن مستمعينا هذا موضوع حلقتنا لليوم، شاركونا شو الشيء اللي ما يحلى الويكند بدونه. ممكن يعني نحن نكون متشابهين في بعض الأشياء اللي ما يحلى الويكند بدونه، مثلا لمة الأهل، لمة الأصدقاء، يوم الجمعة طبعا تجمع يكون، مثلا شرب الكوفي مع الأشخاص اللي أنت تحبهم، أو مثلا ذهابك للسينما. هذه الأشياء المشتركة ممكن تكون أشياء بسيطة لكن أشياء أيضا ممتعة وتصنع لنا السعادة. إذن مستمعينا نحن أكيد مكملين ومواصلين فقراتنا لكن بعد هذا الإعلان.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

ويكند سعيد أكيد أنتم منالكم على 9477795. نستكمل قراءة مشاركاتكم، شو الشيء اللي ما يحلى الويكند بدونه؟ نصبح أكيد على سعد. سعد يقول صباح الخير وصباح السعادة وصباح الجمال، أصبح على كل مستمع في الشبيبة، أصبح على أبرار وبدر، أنا أحب وقت الإجازة بعيد عن إزعاج الأطفال أهم شيء. ليش يا سعد؟ والله يا أخي الأطفال حلوين، يعني حتى إزعاجهم حلو. أستغرب من الناس اللي ما يستحملون إزعاج الأطفال، عادي هم يسوون إزعاج، أنت هم يسوون ربش، أنت سوى ربش معهم. شاركهم. أيضا سحر تحياتنا لك. سحر تقول على موضوع الحلقة، ما في شيء أجمل من النوم وقت الإجازة. أتفق معك يا سحر. أما أم عبد الرحمن تقول وقت الإجازة أجمل شيء، تجلس مع الأهل الكل متجمع. جميل يا أم عبد الرحمن، فعلا أحلى شيء اللمة الحلوة. وأما خالد الرواحي يقول الويكند بالنسبة لي ما يحلى بدون القهوة في أي كوفي، خصوصا إذا كان مكان هادي وما وراي أي التزام. جميل يا خالد، يعطيكم العافية جميعا. وعلى طاري مشاركة أم عبد الرحمن تقول إن الويكند واللمة فما يحلى الويكند إلا بدونهم، ففعلا أنا أتفق معاك يا أم عبد الرحمن. فيعني نحن كذا نتساءل مستمعين، ليش وجود الناس اللي نحبهم فعلا يفرق وفعلا له تأثير بصحتنا، له تأثير لمزاجنا، طبعا تأثير الأفضل. يعني مستمعين جلسة مع الأهل، قاعدة مع الأصدقاء، أو غدا جماعي، عشاء جماعي، وحتى مكالمة مع شخص أنت تحبه، مكالمة طويلة ممكن هو يكون ما متفرغ إلا بالويكند. فهذا طبعا ما مجرد مستمعين كلام اجتماعي فقط، لأن مستمعين التواصل الاجتماعي له علاقة مباشرة بالصحة النفسية والجسدية، اللي هو المعروفة بالLCDC. يوضح أن العلاقات الاجتماعية الداعمة تساعد على تحسين القدرة على التعامل مع الضغط والقلق، وترتبط بصحة أفضل ونوعية نوم أفضل. أيضا يا مستمعين، الأشخاص اللي عندهم روابط اجتماعية أقوى يميلون إلى عيش حياة أطول وأكثر صحة. وحتى هارفارد هيلث تشير إلى أن العلاقات والدعم الاجتماعي يمكن أن يساعدا في تقليل آثار التوتر. يعني أحيانا الويكند اللي نقضيه مع الأشخاص الصح ممكن يكون فعلا جزء من الراحة وليس مجرد ترفيه. ففعلا أتوقع أن الأغلبية كذلك يشوف أن طبعا يشوف أن دائما في الويكند حلو باللمة، باللمة الأهل ولمة الأصحاب. وأكيد نصبح هذا صباح سعيد نتمناه للزميل عيد الخويطري. عيد الخويطري يقول صباح الخير، ويكند يا عيال، ويكند ممتع يا عيد الخويطري. طبعا كل التحية أكيد للزميل عيد الخويطري. أيضا مستمعينا البعض كذلك يروح في الويكند يقولك ما يحلى الويكند إلا لما نكتشف كافيه من كافيهات السلطنة ندعم مشاريع الشباب. ففعلا القهوة يعني في الويكند لها طعم خاص، وطقوس القهوة نفسها مستمعينا ممكن تكون جزء أيضا من راحة، لأن الفكرة ما دايما في القهوة بالنفس، الفكرة في الطقس المصاحب له. يعني مثلا تلاقي صديقك اللي ما لاقينا مدة أسبوع أو أسبوعين في كافيه، أو مثلا أنت بروحك تروح لكافيه هادي معك كتابك المفضل، أو مثلا تستمع لموسيقى أنت تحبها، أو يلسى مع شخص أنت تحبه، أو حتى بكذا بروحك تجلس في الكافيه له 10 دقائق بعيد عن ضغط الأسبوع. والمنظمة الأمريكية النفسية الصحية تشير أو تنصح بعدم التخلي عن الأنشطة الممتعة تماما وقت الضغط. فالأنشطة الترفيهية مثل القراءة، الموسيقى، مشاهدة الكوميديا وغيرها يمكن أنها تكون جزء من التعامل الصحي مع الضغط. فجميل كذا نحن نبتعد عن ضغوطات أيام الأسبوع ونستمتع بالويكند أكيد.
على 9477-9975 يقول منذر الغداني يقول صباح الخير أبرار، أحلى ويكند هذا الأسبوع، في جدول مرتب ونعيش اللحظات إن شاء الله، وقت ممتع إن شاء الله تستمتعون بالجدول اللي أنتوا مرتبينه. ومشعل رشيد يقول اللي قهوة بدون هالويكند يصير دوام متنكر، والطلعة مع الربع بدون هالويكند مجرد يومين زي أيام الأسبوع. وأيضا مشعل رشيد يقول النوم لين تصحى من نفسك بدون أي منبه ولا أحد يقول لك اصحى دوام، الوناسة والضحك بدون هالويكند كأنه يوم عادي، والعشاء الثقيل آخر الليل بدون هالويكند ناقصة. تحياتنا لك يا مشعل، ونتمنى كذا وقت ممتع إن شاء الله. العم سعيد الهشام يقول جبر خاطر لقب أعتز به، عيد هذا أطلقه أول مرة. تحياتي لك يا ابنتي أبرار، على رأسي أنت وعيد وأنوار وكلكم طاقم إذاعة الشبيبة. وأيضا زميل عيد يوجه لك تحياته العم سعيد الهشامي. أيضا حمد الردين يقول الأجازة بالنسبة لي ما لها أي طعم ولا نكهة إلا لما أكون وسط أطفالي، يوم نلتف كلنا حول بعض نتبادل السوالف العفوية والضحكات اللي تطلع من القلب، ونعيش لحظات بسيطة بس تصنع لنا ذكريات دافئة تدوم العمر كله. لمتهم وضحكتهم هي السر الوحيد اللي يخلي الأجازة فعلا تكتمل وتحلى. وبحب الناس الرايقة اللي والله يحفظ لكم يا رب. حمدان الرديني يحفظ لك الناس الرايقة في حياتك أنا لا أمل وجميعا يا رب، الله يحفظ لكم كذا ويديم لكم الناس الرايقة في حياتكم.

اللي يسمع الحين للشبيبة وهو يشرب الشاي مشروبه المفضل في الصباح الشاي، فيا ترى شو يفعل الشاي في جسم الإنسان؟ يتكرر هذا السؤال باستمرار على محرك بحث جوجل، لأن وايدين من الأشخاص يحب يعرف، عنده كذا فضول شو يصير في جسمه لما يشرب مشروب الصباح المفضل. فيا ترى شو يسوي الشاي في الجسم؟ يقولكم مستمعينا لا يظهر تأثير الشاي بعد شربه مباشرة، بل يحتاج إلى ربع ساعة في البداية حتى يشعر الإنسان بمفعول مكوناته التي تصل لذروتها بعد ساعة أو أكثر. يعني يا جماعة تشوفون شخص شارب شاي لا تفكرون أنه خلاص هو روق، انتظروا كذي ربع ساعة، وزي لو تنتظرون نص ساعة لما هو خلاص يكون مروق. يقولكم نبدأ كذي مرحلة، يعني مرحلة بمرحلة وخطوة بخطوة مستمعينا، إن أول ما نشرب نحن الشاي من 5 دقائق إلى 15 دقيقة، يا ترى شو يصير لجسمنا؟ بعد شرب الشاي بمدة تتراوح بين 5 إلى 15 دقيقة تبدأ عملية امتصاص الكافيين، ثم يشعر الإنسان بدفء في الصدر والمعدة، وخلال نفس المدة يستجيب الجسم لمادة الثيانين الموجودة في الشاي، حيث يشعر الإنسان بحالة تجمع بين الهدوء واليقظة. عشان كذا الإنسان لما يحس، يعني نحن لما نشرب الشاي نحس كذا بمتعة، بروقان، نحن في عالم آخر. كذلك مستمعينا ما ننسى أن الشاي يساعد على ترطيب الجسم في أول ربع ساعة من تناوله. طيب يا ترى من ربع ساعة إلى 45 دقيقة شو يصير لأجسامنا بعد ما نشرب الشاي؟ لأن مستمعين عادة ما يكون الكافيين أكثر تركيز في مجرى الدم خلال فترة تتراوح بين الربع ساعة إلى 45 دقيقة من شرب الشاي، وهذا اللي يساعد على الشعور بمزيد من اليقظة مع الإحساس بزيادة طفيفة في طاقة الجسم وبالروقان وبالهدوء، ويصير الإنسان أكثر تركيز وأكثر انتباه وأكثر هدوء، ويرجع السبب إلى زيادة مفعول الثيانين. طبعا مادة الثيانين موجودة في الشاي. طيب إذا مرت ساعة إلى 3 ساعات شو يصير بالجسم؟ هنا بالتحديد مستمعينا يزيد تركيز الإنسان وتتسارع استجابته بعد شرب الشاي. يعني لا تقولون والله مرت ساعة أو مرت 3 ساعات من شرب الشاي أحتاج أني مرة ثانية أزيد الكافيين، أروح أشرب قهوة أو أشرب شاي مرة ثانية. لا، ما يحتاج لك أبدا، بالعكس هذه الوقت المثالي اللي أنت أصلا تكون فيه نشيط أكثر ويكون التركيز عندك وايد عالي. فشو السبب يا ترى؟ السبب لأن مفعول الكافيين مستمعين في هذا الوقت يصل إلى ذروته. طيب بعد 5 إلى 6 ساعات نقدر نقول نحن يعني كذي لما يقرب نهاية الدوام شو يصير لأجسامنا بعد شرب الشاي؟ طبعا بعد 5 إلى 6 ساعات يقولكم إن هني طبيعي عاد يختفي تأثير الكافيين من الجسم، لكن بشكل تدريجي حتى يتلاشى تماما بعد 6 أو 10 ساعات حسب مدى سرعة استقلاب الجسم له. فعشان كذا اللي مثلا وقت المساء وقت الليل ما ينصح إن تشربون الشاي اللي يعني مثلا يأثر فيه المنبهات وايد، لأن أصلا حتى مثلا إذا أنت قلت أنا بشرب فقط مغرب الشاي، فهنا طبيعي ما بيكون يعني ما بتقدر ترقد وبيك الأرق، لأنه بيكون بعد تأثير الكافيين موجود. إذن مستمعينا هنا السؤال، كم يا ترى كم ساعة يستمر مفعول الشاي بحيث أنك أنت تكون كم ساعة تكون مركز فيها أكثر؟ فيعني يستمر مفعول الشاي في الجسم لمدة 6 ساعات ويصل إلى 10 ساعات عند الأشخاص اللي تستقلب أجسادهم الكافيين ببطء. مشعل الرشيدي، مشعل الرشيدي قدم لنا دعوة أن نروح كذا لمدينة المنورة ونذوق الشاي المديني. قال هذه دعوة لك ولعيد ولبدر البلوشي، نحن 3 نسير للمدينة المنورة ونتذوق الشاهي. يقول مشعل الرشيدي الشاهي بالدوش والورد والنعناع. طيب أوكي، الورد والنعناع عرفنا، بالدوش شو يعني الدوش؟
يقول مشعل هذا الشاهي المديني اللي هو يعني شاي تابع للمدينة المنورة يدغدغ خلايا المخ ومشهور عندهم في المدينة المنورة بالنعناع المديني، معروف بالنعناع المديني. طيب يا مشعل خبرنا شوي يعني الشاهي بالدوش. أوكي الدوش هذه نبتة معطرة. شكرا على المعلومة يا مشعل وشكرا أيضا على الدعوة. وهذه الأغنية أغنية يبا روح لحسين الجسمي، طبعا طلبها صالح من السعودية ونهديها لك يا صالح ولكل المستمعين.

وصباح الخميس الونيس الممتع نتمنى لكم. ويا ترى شو الشيء اللي ما يحلى الويكند بدون مستمعينا؟ فمستمعينا أكيد الويكند أيضا ما يحلى إلا بالطلعات، الطلعات الجميلة مع الأهل والأصدقاء والحبايب. فهل الويكند لازم يكون في طلعات؟ يعني أنتوا برايكم، ولا عادي يومين كذا قاعدين في البيت؟ لأن في ناس مستمعينا أعرفهم إذا هي الويكند لازم يسوون جدول، مطعم، بحر، كوفي، سينما، مشوار، المهم يكون جدول كامل خارج البيت. وفي ناس العكس تماما، أفضل ويكند عندهم بالنسبة لهم هو أنهم ما يطلعون من البيت، بيقولكم أن الراحة الموجودة عندي أن أكون في البيت ما ألاقي أحد. فإذا المستمعين أكيد الراحة لها أشكال يعني كثيرة، بعض الأشخاص يستعيدون طاقتهم من النشاط والحركة، والبعض الآخر يحتاج وقت هادي بعيد عن الالتزامات. مستمعين، حتى الدراسات حول أنشطة وقت الفراغ تشير إلى أن الشعور بالاستمتاع والرضا عن النشاط الذي نقوم به يرتبط بتجربة أفضل للتعافي والراحة. وتحياتنا أيضا لمحمد التيجي من السعودية. محمد التيجي يقول أن الويكند ما يحلى إلا بممارسة رياضة السباحة، يقول أنه وايد يحب رياضة السباحة لأنه أول شيء يعني تمارين ولياقة ومتعة أيضا. تحياتنا لك محمد التيجي. وفعلا ترى الحركة والرياضة خصوصا في الويكند يكون وايد ممتع، يعني الحركة ما تعني بالضرورة طبعا انك جيم وتمارين وايد مكثفة وتمارين شاقة وما الى ذلك، لا ابدا، ممكن تكون رياضة مشي او مثلا رياضة المسير مثل صديقنا ناصر الزيادي، او مثلا السباحة مثل طبعا محمد التيجي، كذلك ركوب الدراجة ولعب الكورة، أو حتى طلعة تتمشى فيها مع شخص عزيز عليك، كذا تتمشون على البحر مثلا على الشاطئ. أيضا منظمة CDC توضح أن النشاط البدني مستمعينا يمكن أن يعطي فوائد مباشرة، منها تحسين جودة النوم وتقليل مشاعر القلق، كما أن النشاط المنتظم يرتبط بفوائد طويلة المدى لصحة القلب والدماغ وتقليل مخاطر عدد من الأمراض. يعني يا جماعة لا تقولون والله الويكند دام ويكند أنا طول الوقت بقعد في البيت، لا، حلو تعمل بعض التمارين، حتى إذا كنت أنت مقرر أنك تقعد هذا اليومين في البيت فحلو تسوي تمارين في بيتك. مستمعين، أيضا في دراسة بحثت تحديدا في النشاط البدني خلال الويكند، وجد الباحثون أن تأثير النشاط على الحالة النفسية بعد الويكند أو في الويكند مرتبط أيضا بمدى قدرة الشخص على الانفصال النفسي عن العمل والنوم. يعني الفكرة أنك ما تتحرك مثلا عشان تبذل جهد أكثر في الويكند، لا، الفكرة أنك تتحرك بطريقة تستمتع فيها أكثر وترجع بعدها مرتاح.

تحياتنا لك يا مريم الهنائي. مريم الهنائي تقول ما يحلى الويكند إلا طبعا باللمة العائلية طول الأسبوع، كل واحد مشغول. في الويكند أحلى شيء لما نتجمع على الغداء في بيت أمي ونسولف. الله خلي لكم والدتكم يا رب ويديم عليكم لماتكم الحلوة. أما حمد السعدي، تحياتنا لك يا حمد السعدي، يقول الويكند كل مرة شيء، بس بشكل عام الويكند دايما حلو. يعطيك العافية يا حمد. وأسماء العبري، أسماء العبري تقول ما يحلى عندي الويكند بدون طلعة مع صديقاتي. كل شكر لك يا أسماء. أما مازن بلوشي يقول بالعكس، أنا عندي الويكند ما يحلى بدون جلسة في البيت، لأن طول الأسبوع طلعات ومشاوير والتزامات، فأحتاج يوم أقعد فيه بدون أي خطة. مشعل الرشيد يقول أيضا عندنا نحن مكشات في المنتزهات عندنا. جميل جميل هذا الوجود المنتزهات، فعلا حلو الواحد لما يستغل المنتزهات الموجودة مثلا في منطقته، أو مثلا هنا في عمان في الولايات كذلك، وكذلك يعني مثلا في السعودية أو وين ما كنت، فحلو أنك تستغل المنتزهات والأماكن السياحية الجميلة بأنك كذا تستمتع تتمشى. مثلا إذا حاب أنك تغير مثلا طول أيام الأسبوع أنت تصير الجيم، فحلو أنك مثلا في الويكند تسوي رياضة مثلا في البحر أو في المنتزهات. طبعا تحياتنا لك يا ناصر محمد زياد، يقول تحية صباحية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء الإذاعة جميعا. يقول مع الخميس الونيس أجازة سعيدة، نرجو منكم الانتباه في الطريق بخصوص موضوع اليوم. هذا الصراحة هذا كل ما أحتاجه جو هذه الأيام. جميل، رسل لنا صورة ناصر محمد زيادي يقول بخصوص موضوع اليوم ما يحلى الويكند إلا بالطلعات، طرش لنا صورة طلع كذا يعني حق البر. جميل يا ناصر. وجاسم السعدي تحياتنا لك، يقول الشيء الوحيد ما يحلى هو الالتزامات المفاجئة، التفكير في دوام يوم الأحد أو المنبه اللي يشتغل بالخطأ. هذا بنقدر نقول احنا اللي يفسد متعة الإجازة الأسبوعية، احنا ما بنتكلم عن الأشياء تفسد متعة الإجازة الأسبوعية، خلي كذا مستمتعين ومستانسين يا جاسم السعدي. وأكيد اليوم اليوم الحلو ده أكيد هذا في يوم الخميس، فنتمنى لكم دائما أوقات حلوة وممتعة مستمعينا.

نصبح عليكم مجدداً مستمعين الأحبة لكل من مثبت الموجة على الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. الله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية. تحياتنا لك يا أم زينب. نصبح أيضاً على أم زينب. صباح الخير لك يا سعد ويا صالح ويا عنود ويا مشعل الرشيدي. وكذلك نصبح على محمود السعدي وعلى جاسم السعدي وعلى الخميسي أبو سعيد الخميسي. ونصبح أيضا على فؤاد وعلى هدى اليعربي. كل الصباحات السعيدة نتمنها لكم يا رب مستمعينا. طبعا في ناس كذي يعني فريقين منقسمين نحن بين الاشخاص, الفريق اللي يحب وايد شات جي بي تي والفريق الاخر اللي ما يستغني عن جيمين اي. والله انا بصراحه اشوف الحين من وجهه نظري ان جيمين اي قاعد يتطور اكثر عن شات جي بي تي, والدليل الحين هذه المعلومه اللي بقولكم اياها. يقولكم ان الحين جيمين اي قادر انه يحدد اماكن اغراضنا المهمه, يعني ما يحتاج اذا انت يعني ضيعت شيء او شيء فعليك بجيمين اي عند جهاز تتبع, او هو راح يصير بمثابه جهاز التتبع حقنا نحن وراح يحدد اماكن اغراضنا المهمه. يقولكم راح تتوفر طبعا هذه الميزه في قريبا ان شاء الله, بس ما عليكم غير انكم تسوون ابديت مستمر لجيمين اي. طبعا أعلنت مستمعين شركة جوجل عن ميزات جديدة طبعا ستضاف إلى الأجهزة الحديثة ضمن تحديث لهذا الشهر, من بينها ميزة ستسمح بالعثور على الأغراض المفقودة من دون جهاز تتبع, لأن جيمين آي أصلا رح يكون بمثابة جهاز التتبع. وستوسع جوجل نطاق تطبيق فايند هاب طبعا عبر التحديث, مما سيتيح طريقة جديدة للعثور على الأغراض المهمة دون الحاجة لربط جهاز التتبع. ووفقا مستمعين المنشور على مدونة جوجل نشرة في الثلاثاء الماضي, سيتمكن المستخدم قريبا من مطالبة جيمين آي بتذكر المكان الذي وضع فيه غرضا مهما. جميل جدا, يعني مثلا على سبيل المثال وانت كنت كذا في اللونج في ساير المطار مثلا, او عفوا بتسافر في اللونج وحطيت جواز السفر, احيانا تنسى يعني تقعد تدور جواز السفر مثلا, لكن اذا انت كنت في نفس المكان وحطيت جواز السفر على سبيل المثال تقدر تطلب من جيمين آي إنه يحفظ أنت وين حطيت جواز السفر بالضبط, لأنه ممكن أنت راح تنسى المكان اللي خليت فيه جواز السفر, لكن جيمين آي هو اللي راح يذكرك. كذلك مستمعين سيحفظ جيمين آي موقع الغرض مع إمكانية إضافة صورة له, يعني أنت تقدر تصور وين المكان وهو راح يقولك بعدين أو يذكرك فيه. فقط كل اللي عليك تسويه انك تسأل جيمين آي وين مكان الشيء الفلاني. طبعا جبتنا مثال لجواز السفر, واضح انه خطر يا سافر. فأي شيء يعني سواء كان يعني أي شيء انت تضيعه فقط اسأل شات جي بي تي عفوا جيمين آي عن مكانه أو العثور عليه من خلال علامة تبويب الأغراض التي تم تذكر أماكنها داخل فايند هاب. على جانب آخر مستمعينا, من بين أبرز الميزات التي سيجلبها تحديث هذا الشهر من جوجل طبعا تحديث جيمين آي, ميزة موشن أسيست طبعا اللي هي تحاول التخفيف من دوار الحركة من خلال عرض نقاط على الشاشة تتحرك استجابة لحركة السيارة. جميل, يعني مثلا يعني أنت ما تحتاج هذا عشان بعد الأمن والسلامة مستمعينا, انك انت في السياره ما يحتاج انك تقعد كذا تدور كل حين وتقعد كل مره على تليفونك على اساس انك تشغل مثلا اغنيه او شيء. فيقولكم ان ميزه الموشن اسيست راح يخفف من دوار الحركه او من الحركه في السياره من خلال عرض نقاط على الشاشه تتحرك استجابه لحركه السياره. نحن نتمنى لكم

إذا مستمعينا شو الشيء اللي ما يحلى الويكند بدونه على 94777975. محمد من العراق تحياتنا أكيد لإخواننا من العراق، يقول الويكند ما مجرد يومين بعيدين عن العمل، هو فرصة نرتاح بيها من ضغط الأيام ونستعيد طاقتنا ونعيش وقت لأنفسنا وللناس اللي نحبهم. كذلك يقول محمد نطلع من الروتين، نسوي شيء نحبه، نضحك، نستانس، ونخلي يومنا يمشي بهدوء بدون أي استعجال. وأجمل شيء في الويكند طبعا راحة البال واللحظات البسيطة اللي تخلي النفس تتنفس. وأيضا يقول محمد من العراق، من طرفي أنا أجمل أوقاتي اللي نقضيها بالبر والصيد مع بدء موسم الصيد بعيد عن ضجيج المدينة، بين هدوء المكان وصفاء الجو، جلسة الأصحاب والقهوة على نار هادئة. هناك تحس أن الراحة الحقيقية ما بالمكان بل باللحظات اللي نعيشها وذكريات اللي تبقى معنا. جميل يا محمد، وقت ممتع يا رب، وبنكون وايد سعداء إذا تشاركنا أيضا الصور يعني كذا من موسم الصيد وهوايتكم في الصيد في العراق. أتعرف كذا على يعني الأجواء في العراق وكيف الأجواء عندكم لما تمارسون الصيد في العراق. راشد يقول تحياتنا لك يا راشد. راشد المشايخي تحياتنا لك، يقول ما يحلى الويكند بدون لمة الأهل. ففعلا أحلى شيء في الويكند لمة الأهل يا راشد، يعطيك العافية وشكرا على مشاركتك. وأيضا عمر تحياتنا لك يا عمر. عمر يقول جمعة الأهل والأصحاب. أم العم سعيد الهشام يقول البعض يرسل رسائل للبرنامج بدون ما يذكرون أسمائهم، لماذا؟ هنا يتسائل عم سعيد ليش ترسلون للشبيبة بدون ما يذكرون أسمائكم؟ يعني حتى العم سعيد متشرع عليكم يا جماعة. فيقول عم سعيد أرى ليس هناك ما يدعو لعدم ذكر الاسم طالما الواحد رسل رسالة للشبيبة، وجهة نظر. ويقول عم سعيد أنا اسمي لو أكتبه للاسم العاشر ما عندي مشكلة. يعطيك العافية لعم سعيد الهشامي. ممكن البعض ينسى إنه يعني هو يرسلنا موضوع الحلقة ويتحمس في إرسال موضوع الحلقة أو إجابته للموضوع الحلقة وينسى إنه يذكر اسمه، والبعض الآخر يكتفي إنه يقول أم فلان أو أبو فلان. عموما سواء ذكرتوا أسماءكم أو يعني كذا يكتب أم فلان أو أبو فلان وين كان، فنحن نشكركم ووايد حابين مشاركاتكم وتفاعلكم، فأنتم دائما حلاوة الشبيبة وأنتم اللي تحلون الشبيبة دائما. أما اللي ما يذكر اسمه فأنا مع العم سعيد، ليش ما تذكرون اسمائكم؟ جاسم السعد يقول يمكن الاستغناء عنه في الويكند هو الراحة وفصل التفكير عن ضغوط العمل لإعادة شحن الطاقة النفسية والجسدية. جميل يا جاسم ويعطيك العافية جاسم السعدي. أيضا نصبح على أم زينب. أم زينب طبعا تقول ما يحلى الويكند إلا بالجلسة على البحر قبل الغروب وشوفة الغروب، تأمل الغروب. جميل يا زينب، يعطيك العافية. فعلا والله يعني الويكند وايد حلو كذي وقت الغروب. وزينب حتى نور المعمري تراها تتفق معاك إن الويكند ما يحلى إلا لما كذا تكون جلسة على البحر. فتقول نورة المعمرية على 94777975 شاركتنا نورة المعمري، تقول صباح الخير أبرار، الويكند عندي مرتبط بالبحر. تقول نورة مجرد أروح البحر وأجلس هناك أحس نفسي تغيرت وتحسنت. جميل يا نورة. عاد شواطئ عمان الحبيبة، ما في أحلى من سحر شواطئ عمان الحبيبة، شواطئ خلابة دايما. أوكي عذرا أنا ما أدري قلت زينب ولا أم زينب، في أحد صحح لي يقول لي أم زينب لأن زينب بنتها. العذر والسماحة منك يا أم زينب. أما سعيد الحسني يقول ما يحلى الويكند إلا بلعب الكورة. جميل، وقت ممتع يا سعيد. وآمن الشامسي تقول القراءة، طول الأسبوع أقول بقرأ وما ألقى وقت، لكن الويكند أخصص لي ساعة أو ساعة ونص لكتاب.
قراءة ممتعة يا آمنة الشمسي.

وأما راشد المقبالي، راشد المقبالي يقول الويكند فرصة أني كل مرة أجرب مطعم جديد وأدعم المشاريع العمانية. جميل يا راشد، يعطيك العافية. إذا المستمعين فعلا يعني مثلا اللي ذكر طبعا انه هو يحب يمارس هوايته، سواء مثلا قراءة الكتاب مثل آمن الشمسي، او مثلا هواية التأمل، تأمل وقت الغروب وعلى الشاطئ، في عدة هوايات مثلا. وكذلك سعيد لما ذكر انه هو يحب يلعب كورة واللي يحب انه يصير صناعية وما الى ذلك، فهذه الهوايات وهذه الاهتمامات فعلا اشياء حلوة ان احنا نسويهم وقت الويكند. لأن مستمعينا تشير طبعا هارفارد هيلث إلى أن الأنشطة الأساسية اللي تساعدنا على إدارة الضغط تشمل الحركة والتواصل مع الآخرين، وكذلك تخصيص وقت لأنشطة ممتعة وهوايات مثل القراءة والموسيقى والطبخ والمشي في الطبيعة. فهذه الفكرة الجميلة أن الويكند ما لازم يكون كله إنجاز، أحيانا جزء من فايدته أنك تسوي شيء ما له هدف إلا أنك تستمتع فيه. جميل إذا ممارسة الهوايات، ممارسة الاهتمامات الجميلة في الويكند. يقول علي البوسعيدي أحلى شيء في الويكند إني أصحى بدون منبه. على فكرة يا علي ترى في وايدين وقت الدوام يصحون بدون منبه، لأن يكون خلاص متعودين ساعتهم البيولوجية يصحون كذي، يعني مثلاً 4:30، يعني أول ما يصحون من الفجر ما ينامون أبداً لين وقت دوامهم. في ناس وايد إنهم مستغنين عن المنبه. إذن مستمعينا هذا موضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي ما يحلى الويكند بدونه، على 94777975 في انتظار مشاركاتكم.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: مستمعينا بسألكم، تتوقعون أول شركة صنعت هاتف ذكي بشاشة لمس في التاريخ؟ فالحين بسألكم، من أول من صنع هاتف ذكي بشاشة لمس في التاريخ؟ على 94777975 أتري أجوبتكم، من صنع أول هاتف ذكي بشاشة لمس في التاريخ؟ سعد يقول نوكيا، وبعدها قال شركة قديمة اسمها ABM. وعنود تقول جالكسي، ومشعل يقول شركة سامسونج، ومحمد من العراق يقول أتوقع LG، وأحمد السعدي يقول موتوريلا. فيا ترى من هي الشركة اللي أول شيء صنعت أول هاتف ذكي؟ أنا بقولكم من الحين، ترى لا أبل ولا سامسونج، يعني مشعل لما قلت شركة سامسونج هي أول من صنعت هاتف ذكي بشاشة لمس، فأنا أقولك غلط، لا أبل ولا سامسونج ولا حتى نوكيا. يا سلام، يعني سعد وسلام يقولون نوكيا، لا ولا موتوريلا ولا LG. يا محمد، خلونا نتعرف على من صنع أول هاتف ذكي بشاشة لمس في التاريخ. الجواب ما راح تتوقعونه أبدا مستمعينا. بعد الإجوبة مستمرة، الوليد يقول نوكيا، لا ما نوكيا، وجاسم السعد يقول سوني إريكسون، لا. إلى الآن ما حد جاب الجواب الصحيح. أوكي مشعل، مشعل جاب الجواب الصحيح، قربت يا مشعل. يقول مشعل سيمن، فعلا اللي هو سيمون بالضبط. عنود هذا اللي سمى سيمون نفس ما قال مشعل. إذن مشعل هو اللي جاوب الجواب الصحيح، أول هاتف ذكي بشاشة لمس اللي هو من سيمون. يقولكم كان من أوائل الأجهزة التي جمعت بين الهاتف المحمول والوظائف الرقمية والشاشة اللي تعمل باللمس، وسبق ظهور أول آيفون بأكثر من عقد. مثل ما ذكرت لنا عنود قالت يا بتلنا المعلومات، عام 1992 تم بيعه، طبعا اختصروه هما ABM سيمون، صنعت الشركة أوكي تجارية عام 1994. إذن حتى سعد لما قال ABM، وأيضا عنود، يعني مشعل ما بس فقط مشعل اللي جاوب جواب صحيح، حتى عنود وسعد. إذن مستمعينا، هاتف ABM سيمون في عام 1992 هو أول جهاز يعتبر ذكي وبشاشة اللمس. متخيلين من 1992؟ يعني 34 سنة والحين وين هذا الهاتف؟ حتى إذا قلت أنا حق أي شخص بيقول يعني معقول أنه في شيء اسم هاتف بهذا الاسم؟ أنا عن نفسي أول مرة أسمع عنه. مستمعينا، يوصف الجهاز بأنه أول هاتف محمول متاح تجاريا يجمع بين الاتصال الخلوي ووظائف المساعد الرقمي الشخصي وشاشة تعمل باللمس. بحسب طبعا تقارير اطلعت عليها العربية بزنس، وكانت الشاشة مقاس 4.5 بوصة وتستخدم تقنية اللمس المقاومة، يعني مما يعني أن التفاعل معها كان يتطلب الضغط عليها، وغالبا باستخدام قلم إلكتروني وليس بالطريقة اللي اعتدنا عليها مع شاشات الهواتف الحديثة، يعني أنه بالقلم. ليه الحين نتوقع هواتف سامسونج معهم بالقلم؟ وفي تقنية اللمس المقاومة، وهي واحدة من أقدم وأبسط تقنيات شاشات اللمس، تتكون الشاشة من طبقتين مرنتين رئيسيتين، وعند الضغط على الشاشة تنحني الطبقة الخارجية لتلامس الطبقة الداخلية، مما يتسبب في تغير التيار الكهربائي في نقطة التقاطع، فتتعرف الدوائر الإلكترونية على مكان الضغط وتحوله إلى أمر على الشاشة. هذا الشرح أن كيف يتم عن طريق اللمس. بس والله شيء غريب أني يعني أنا هذه معلومة جديدة، أن جهاز ذكي كان من عام 1992، وأنا اللي كنت أفكر أن الحين في الألفية الأولى يعتبر الجهاز اللمس أو جهاز الذكي. طلع الموضوع من زمان، بس يا ترى ليش ما اشتهر جهاز سيمون؟ ليش ما صرنا نعرف؟ الناس كانوا يعني لما كنا احنا صغار كنا وايد نسمع النوكيا، نوكيا نوكيا، سوني اريكسون، نوكيا، بس كذا. عاد بعدين ظهر ايفون وكان ان ايفون ونوكيا، بعدين صار ايفون وبلاك بيري، عادين الحين وصلنا لايفون وسامسونج اكثر شيء. قلتكم مستمعين ان هاتف سيمون اللي الحين خلاص يعتبر منقرض وما حد يتذكر اساسا، انه ما مجرد طبعا هاتف لاجراء المكالمات، لكن وفر وظائف اساسيه في الهواتف الذكيه. يعني متخيلين ان كان هاتف سيمون بعام 1992 كان يحتوي على البريد الالكتروني، على الفاكس، على التقويم، على جهات الاتصال، وايضا تدوين الملاحظات، يعني حاله حال الاجهزه الحديثه الحين. الحين يعني فضول، ليش الحين نحن ما نتذكر؟ ليش سيمون غاب عن الذاكرة يا جماعة؟ هل يا ترى أنه خسر سيمون فصار ما حد يتذكره، ولا هيش السالفة؟ الحين بقولكم الجواب. يقولكم رغم أن سيمون سبق آيفون بسنوات طويلة، فإنه لم يتحول إلى جهاز جماهيري، يعني ما صار لشعبية وما حد يتذكره أساسا. تعرفون شو السبب؟ الحين عرفت السبب. يقولكم السبب لأن الجهاز عانى من حجمه الكبير، يعني هو كان جهاز وايد كبير، وعمر بطاريته محدود جدا، وكمان في عيوب هاتف سيمون إن البنية التحتية للاتصالات والبيانات في ذلك الوقت لم تكن جاهزة للاستفادة الكاملة من إمكاناته. وتعرفون كم باعوا الجهاز؟ والله رقم بسيط، يقولكم فقط باعوا 50,000 جهاز لا أكثر. وتعرفون متى توقف؟ وادي قريب. أنا أقول ليش ما حد يتذكر سيمون؟ تعرفون متى توقف هذا الجهاز؟ عام 1995، يعني ما تم وايد في السوق. فقط قولوا من 1992 إلى 1995، 3 سنوات في السوق وباعوا فقط 50,000 جهاز لا أكثر. طيب السؤال يا الفضول، طيب من بعد سيمون أي جهاز يا؟ يقولكم يا جهاز آخر من بعد سيمون اسمه أليكتل وان تاتش، اللي هو عام 1998، ونفس الشيء، جهاز يعمل بالشاشة، تعمل باللمس، قياسها 3 بوصة، وكان التفاعل معها أيضا يتطلب الضغط عليها، يعني باللمس المقاوم، ويستخدمون نفس الشيء قلم إلكتروني. أما عام 2000، فعام 2000 ظهر أريكسون R380، تذكرون هذا الهاتف؟ هاتف أريكسون. يقولكم بينما ظهرت بعدين من هاتف أريكسون يعني في السنوات التالية هواتف أخرى جمعت بين خصائص الهواتف والمساعدات الرقمية الشخصية، وبعدها طبعا أطلقت نوكيا هاتف نوكيا 7710 عام 2004، وكان أول هاتف يعمل باللمس للشركة. والله أول مرة أعرف، أنا كنت أفكر أن كل هواتف نوكيا يعني بالضغط العادي بدون اللمس بشاشة اللمس، لين ما صار تقريبا بعد 2011 كذي. فيعني معلومة جديدة أن عام 2004 كذلك نوكيا أطلقت هاتف يعمل باللمس اللي هو نوكيا 7710، وكان هذا الهاتف نوكيا 7710 يدعم تصفح الويب وعرض ملفات PDF وتقنيات أخرى، لكن كذلك حتى هذا الهاتف من نوكيا ما حقق الانتشار الواسع، والناس ما رحبت بفكرة الشاشة باللمس يعني في ذلك الأيام. فعشان كذا نوكيا ما كلفت على نفسها وايد، عام 2005 خلاص وقفت صنع نوكيا 7710 لأن شافت أن الناس ما وايد على هواتف النقالة، أو عفوا هواتف اللي بشاشة اللمس. مستمعين شاركونا شو أول هاتف اقتنيتوه؟ أنا أذكر أن هاتف لما كنت صف تاسع والله ناستن، هو طبعا نوكيا بس كان لونه وردي، وكانت كاميرته يعني تقلب، عرفتوا؟ كان الكيبورد كذا يقلب، ويعني اقدر اصور سواء اصور يعني سيلفي او اصور كذا يعني صور عاديه بالكاميرا، واللي هو كان نوكيا وكان لونه وردي ما بنساه. مستمعينا أيضا نرجع لموضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي ما يحلى الويكند بدونه؟ شو الشيء اللي أنتم ما تستغنون عنه في الويكند؟ أكيد نحن راح نستكمل قراءة مشاركاتكم وأيضا نستكمل الفقرات، لكن بعد هذا الفاصل.

مستمعين الحين إلى مكان إجازة، يمكن الأغلب سافر انتهز فرصة الإجازة الصيفية خصوصا عند أطفالهم، فدائما يسافرون، لكن أكيد تتسألون أو يبادر في ذهنكم هذا السؤال، ليش قبل إقلاع الطائرة بساعات؟ ليش دائما لازم إحنا نكون في المطار قبل هي بساعتين أو بثلاث ساعات؟ فشو السبب يا ترى؟ فنقلا من جريدة الشبيبة، أوضحت هيئة الطيران المدني أن مطالبة المسافرين بالوصول إلى المطار قبل موعد الرحلة بساعات ترتبط بعدد من الإجراءات التي تسبق الإقلاع بهدف ضمان انسيابية حركة المسافرين واستعداد الرحلة للإقلاع في موعدها المحدد. ورصدت الشبيبة مستمعين توضيحا نشرته هيئة الطيران المدني ضمن سلسلة سؤال في الطيران، بيّنت فيه أن الفترة التي تسبق الرحلة تتضمن مجموعة من الإجراءات التي يتعين على المسافر إتمامها قبل الصعود إلى الطائرة. وأكيد هذه الإجراءات مستمعين معروفة، تشمل أكيد هذه الإجراءات تسجيل الدخول واستلام بطاقة الصعود وتسليم الأمتعة وإنهاء إجراءات الشحن، إلى جانب إتمام الإجراءات الأمنية وإجراءات السفر والوصول إلى بوابة الصعود في الوقت المحدد بحيث أن ما حد يتأخر، وعاد اللي يتأخر يتصلوا به أنا وينكم تأخرتوا. محمد من العراق يقول المطار يحتاج هدوء ووقت، لذلك نروح قبل الرحلة بساعات حتى ننجز كل الإجراءات براحة وننتظر الطائرة بدون أي استعجال أو التوتر. السفر الجميل يبدأ من لحظة وصولك للمطار. جميل يا محمد، يعطيك العافية على هذه المشاركة.

الحلو تعرفون وقت المطار لما تصيرون من وقت انكم تتمشون في السوق المفتوح كذا، تاخذون اشياء، تاخذون اغراض، تشربون قهوتكم بكل هدوء. فيعني اصل المطار بحد ذاته ممتع، فشي حلو لما نحن نروح المطار من وقت. مستمعين، شو الشيء اللي ما يحلى الويكند بدونه؟ وصلتنا مشاركة من عبد الله درويش، يقول صراحة الويكند ما يحلى بدون جمعة الرابع وقهوة وطلعة آخر الليل، أهم شيء حب الشمس عشان أزيد السوالف. إيه والله حب الشمس ومع الشاي أو مع أي مشروب، وهذا السهرة والرمس عاد هنا يبدأ السوالف فعلا يا عبد الله.

مستمعينا على موضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي ما يحلى الويكند بدونه؟ فوايد وصلتنا أجوبة كثيرة ومشاركات كثيرة، ففي النهاية مستمعينا الشيء شو الشيء اللي ما يحلى الويكند بدونه؟ فتقول البلوشية، تقول لمة الأهل والضحك والسوالف واسترجاع الذكريات القديمة ونحن أطفال. جميل يا البلوشية، فعلا أحلى شيء لما كذا نتجمع بيت اليدة مثلا وعلى آخر الليل نجيب ذكرياتنا ونحن أطفال، ويكون كذا هذا المبيت الجماعي مثلا، يعني نحن وبنات العائلة ونتذكر أيام الطفولة ونعيش كذا أوقات بجنون وفصلات جنونية وضحك. والله هذا أحلى شيء فعلا. أكيد نصبح على المحامية الأستاذة فاطمة الرشدية، تقول صباحكم خير وسعادة. الله يسعدك المحامية فاطمة الرشدية. فمستمعين وصلتنا وايد أجوبة. بالنسبة لشخص يمكن يشوف أن النوم هو الشيء اللي يحلى في الويكند، وكذلك شخص ثاني يشوف أن القهوة أو تجربة كافيه جديد أو تجربة مطعم جديد، البعض الآخر يشوف الطلعات، والبعض الآخر يشوف أنه يقفل تلفونه ويقعد في البيت ويلسة البيت ويكون في عزلة بينه وبين نفسه. فيعني مستمعينا المهم أن الويكند ما يتحول إلى نسخة ثانية من أيام الأسبوع، هذا أهم شيء، أنه ما نخلي الويكند يتحول إلى نسخة ثانية من أيام الأسبوع، نخليه كذا هو مساحة ومتنفس نرتاح فيه. في الويكند نلتقي بالناس اللي نحبهم ونسوي الأشياء اللي أكيد نستمتع فيها، وعشان نرجع للأحد القادم للأسبوع الجديد بالبطاقة أفضل. أيضا جاسم السعدي يقول الاجتماع بالأحبة وقضاء وقت ممتع مع العائلة أو الأصدقاء في التنزه أو الخروج أو اللعب أو القراءة، قراءة كتاب بعيد عن المهام الرسمية وأفكار أو طقوس متميزة للاستمتاع بالويكند وإعادة شحن الطاقة. يعطيك العافية جاسم السعدي. وصلتنا أيضا مشاركة، ياريت تذكر لنا اسمك، يقول ويجهد الناس في الدنيا منافسة وليس للناس شيء غير ما رزقوا، ويؤمن الإنسان أنه لا يستطيع التحليق عندما يجاور من يصنع له جناحين. يعطيك العافية على هذه المشاركة الرائعة، وياريت تذكر لنا اسمك. ولا بنخبر عليك العم سعيد ما نقول في أحد رسلنا رسالة ما قالنا اسمه. كذلك حمدان رشيد يقول عيشوا أيامكم القريبة مع أهلكم وأطفالكم، استغلوا كل لحظة في هذه الأجازة لتنفذوا خططكم وتصنعوا أوقات ممتعة تبقى حية في ذاكرتكم. الأيام تمشي والوقت مرة سريع، لكن الذكريات الدافية والضحكات الصافية اللي نعيشها وسط عائلتنا هي الاستثمار الحقيقي والشيء الوحيد اللي يدوم أثره في القلوب. وحمدان الرديني يتمنى لكم مستمعي الشبيبة ويكند سعيد ومليء بالحب والراحة واللحظات الجميلة، ويلقاكم على خير. جميل يا حمدان، يعطيك العافية حمدان. أيضا محمد من العراق يقولكم وداعا اليوم، شكرا لكل من شاركني وقته وكلماته، وشكرا لكل لحظة تعلمنا فيها شيء جديد معا. نلتقي غدا. لا ما رح نلتقي غدا يا محمد منلتقي الأحد القادم بإذن الله تعالى بأسبوع أجمل ومعلومة جديدة إن شاء الله يا محمد. ونختم البرنامج وحلقتنا لليوم في الخميس برسالة مشعل. مشعل يقول الويكند بدون طلعة كأنها مكررة يا مشعل، كأنك رسلت لنا الرسالة هذه قبل. عموما يقول مشعل أحلى قرار بالويكند إن نقول خلها بعدين. يقول الجمعة نستانس لكن السبت يقولنا جهز نفسك للدوام. عادي أهم شيء إن الجمعة تكون كذا يعني مستانس، بتحاول إنك ما تفكر بأي شيء، وأحلى شيء إن ما حد يرسل لك شيء خاص الدوام في يوم الجمعة، تكون وايد مستانس. ركان يقول صباح الورد، ونصبح عليك يا ركان بكل خير. مستمعينا وصلنا في الدقائق الأخيرة من البرنامج، طبعا كنا
معاكم خلال هذا الأسبوع، ولو أنه كان أسبوع كذا أن نحس بتعب والمرض والزكام ما سوى فينا خير، لكن أشكر كل شخص يعني نساني الحمى ونساني الزكام برسائلة وبتفاعلة مع كل موضوع مع كل معلومة نقولها في الشبيبة. كل تحية لكم مستمعينا أكيد، ونتمنى لكم ويكند سعيد. وهذا تحيات بدر البلوشي في الإخراج المرئي، وتحياتي أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم. نلقاكم إن شاء الله في أسبوع جديد الأسبوع القادم. نشوفكم على خير وفي أمان الله.

ما خليها وكثير أتعب على جانا. أعلمكم تركني ليه؟ لأنه صار بإمكانه ومثل ما جابت

0: صديق شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: شوف
1: جميلة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: من ارض عرفت باللبان وانطلقت منها قوافل التجارة الى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان وربطت عمان بالاقتصاد والعالم. واليوم نجعل منها رمزا لربط المعرفة بالسوق، والخبرة بالشراكة، والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبوابا جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص، وملتقى لصناعة الشراكات، ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من السابع إلى التاسع من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمنا.
1: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

من أرض عرفت باللبان، وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان، وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزا لربط المعرفة بالسوق، والخبرة بالشراكة، والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبوابا جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص، وملتقى لصناعة الشراكات، ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمناً.

عيش حياتك. حياتك شبيبة. شبيبة وخليك.

0: عليك شبابي.
1: من أرض عرفت باللبان وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزا لربط المعرفة بالسوق، والخبرة بالشراكة، والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبوابا جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص، وملتقى لصناعة الشراكات، ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من السابع إلى التاسع من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

معنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: شبابي FM. 97 فاصلة 5 مسقط و 98 فاصلة 5 صلب. شبيبة FM. عيش حياتك وخليك شبابي.
1: من أرض عرفت باللبان وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية وتلتقي الفكرة بالحل وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزا لربط المعرفة بالسوق والخبرة بالشراكة والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات وتبادل تجاري يفتح أبوابا جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص وملتقى لصناعة الشراكات ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه. معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمنا.
0: شبيبة FM. عيش حياتك وخليك شبابي.

اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا اعلمكم تركني ليه لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعف.

خليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مستقبلك يبدأ من اختيارك اليوم في جامعة ظفار. اختر من بين برامج أكاديمية متنوعة وتعلم في بيئة جامعية متكاملة تساعدك على تطوير مهاراتك وبناء مستقبلك. وللطالبات سكن جامعي مجاني متكامل الخدمات يمنحك الراحة والأمان لتتفرغي لدراستك وطموحك. لا تؤجل مستقبلك. جامعة ظفار، حيث يبدأ مستقبلك. القبول والتسجيل مفتوح الآن. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: مع بداية موسم جديد تبقى صحتكم أجمل بداية. في مركز الحكيم الطبي نواصل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة من خلال نخبة من الأطباء وخدمات المختبر والأشعة والصيدلية لنكون دائما قريبين منكم، لأن صحتكم تستحق أفضل رعاية. للحجز والاستفسار 2320-1100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
3: أكثر من 35 خبيراً من عمان والخليج والعالم العربي وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية. ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثراً. حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة، من 7 إلى 9 سبتمبر 2026. الندوة الخامسة، حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.

0: شبيبة FM. سمع 90.5 مصر وثمانية 90.5 صلالة.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد. وضروسي يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرطا.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الشبابي.
1: عام جديد وطموحات جديدة ومستقبل يبدأ من هنا. جامعة ظفار ترحب بطلبتها الأعزاء وتفتح أبوابها لاستقبالكم في العام الأكاديمي 2026-2027. هنا تبدأ رحلة المعرفة وتتطور المهارات وتكبر الطموحات وتتحول الأحلام إلى إنجازات. طلبتنا الأعزاء، نتمنى لكم عاماً أكاديمياً مليئاً بالنجاح والتفوق والتميز، ونقول لكم أهلاً بكم في جامعة ظفار، مكانكم بيننا ومستقبلكم يبدأ معكم من هنا. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل. أكثر من 35 خبيراً من عمان والخليج والعالم العربي، وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية، ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثراً. حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة، من 7 إلى 9 سبتمبر 2026. الندوة الخامسة، حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

أبناء عمان الأوفياء. إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: تخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق. أكثر من 35 خبيراً من عمان والخليج والعالم العربي وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية. ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثراً. حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة، من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. الندوة 5، حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: أكثر من 35 خبيراً من عمان والخليج والعالم العربي، وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية، ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثراً، حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026، الندوة الخامسة، حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

داني أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية، منظومة تراقب، تحلل، تستجيب وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أماناً.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية. منظومة تراقب، تحلل، تستجيب وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أماناً.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار، وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية، منظومة تراقب، تحلل، تستجيب، وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة، من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أماناً.

0: تك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

0: وخليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار، وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية. منظومة تراقب، تحلل، تستجيب، وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة، من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أماناً.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

90.5 مسقط و 98.5 صلالة. عيش

0: Jojo.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: ذكرنا وصلنا.

خاطري أصل و

يطشها والكف يبسطها والدهر ينشرها والبين يطويها من يشتري جنة الفردوس يسكنها بركعة في ظلام الليل يخفيها أو سده لهفة المسكين في سنة غبراء مرحلة عمن غلا فيها فجنة في جوار الله ينزلها مخلدا ليس طول الدهر يفنيها حيطانها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها عسل صاف كذا لبن كذاك ماء وخمر طاهر فيها فيها جبال من الياقوت شامخة بالنور ساطعة سبحان مرسيها فيها طيور كمثل البخت طائرة على الغصون ترفرف في نواحيها العرش سقف لها والله زينها والخيل مسرجة من عسجد فيها من درة رطبة بالمسك قد ضمخت فيها معادن أخرى لست أحصيها أستارها النور والأركان من ذهب والفرش استبرق خضر.

فأول الحد بالفردوس متصل وقبة لكلم الله بانيها، وثالث الحد نحو الخلد متصل عيسى ابن مريم وسط الخلد تانيها، ورابع الحد فيها الباب من ذهب وقبة المصطفى هناك عاليها، دلالها المرتضى والله بايعها، رضوان خازنها جبريل ناديها، فتلك دار البقاء طاب المقام بها، يا نعم داخلها مما يرى فيها، فاسكننا بها يا ربي يا سندي يا خالق الخلق انسيها وجنيها، ثم الصلاة على المختار سيدنا خير البرية قاصيها ودانيها، والآل والصحب والأتباع ما قرئت لا تأس

0: حياتك. وخليك شبابي.
1: كوني قمر، كوني قمر، كوني نجوم، كوني حياتي كلها. عمان السما تعانق غيوم، عشق القلوب وحلمها، عشق القلوب وحلمها.

0: كوني مثل ما تكوني،
1: كوني مثل ما تكوني،
0: وحدك سكنتي عيوني، صيف وشتاء، برد ودفاي، عمان حبي وجنوني، عمان.

كون الأمل كون الأمل سهل وجبل حضن القلوب الحالمة كون البدر لما اكتمل كون العذوبة الدائمة كون العذوبة الدائمة كون العذوبة الدائمة.